عبد الله رجل المنقل هدين غير الله ويمحي مؤمن ومسلم ومؤمن ورجل

0: Mbokki yini ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim innal hamda lillahi wa kafa والصلاة والسلام على نبيه ورسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اصطفى مبكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي دي نيو نيو بالاسلام بي دي لن زيارة دي نان يالا بولا ني دفال جام تا دفالكم بولا مي جلد يالا دفال نيو يرماندي اك بركاته defal ko julit yeb barkat alquran di ziyare wat ñep ci fan yu mag yi nga xamne sa buñ ci tolle xel yi di dem ci ngeen ji mindeef sallallahu alaihi wasallam lamagne yi diko tuddu ñu bari diko fatlikou ak di waxtane ay jaar jaaram di waxtane ay jikkom yu rafat ak njangalem mu mat ak dundinam ci aduna lepp di ay bind

0: ولن تتيم اي سرين سال ولا تلتوال ما كون احسان تنم سرين سال ولا ولن تتيم اي سرين سال
1: ولا ننا ما يودو مالا موسى باي يو رك لاي توب ها يا وخلي
0: قلم بني لولا قرون بولا
1: علي ما
0: باقياتي
1: nena ma mashallah amna solo mohammed nya inshallah mohammed nya baangi ñew legi xaar ko de nga acca joxon ma ko mbokki marché castor ma ngi len ci beegal sama xarit ba baylan mi ngi fofu
0: qalam banela la muram lole
1: wala waqiyati ay si c'est castor dama ko minde han sore nga ak marché

هناك في الاستانسيا جلوة ما نجلي في الاستي دال أنتوكا أنكر إنفوا جلل جلل بوسو بالي ها